0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيش زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.
5: Center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of yourself.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
1: سياحة وسياسة.
0: عربيكس، جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.
1: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف في حلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، وإحنا الاثنين كالعادة سوا في الاستوديو.
2: يسعد مساكي هدى.
1: يسعد مساكي. أنا مش سمع نفسي ليه ومش سمعكي ليه؟
2: وأنا أنا مش سمع نفسي.
1: بس في صوت، تفتكري في صوت؟ في صوت، أكيد في صوت.
2: نقول للمستمعين إذا هم بيسمعونا.
1: أتمنى بدم في اللون الأخضر مولع معنا كده إن إحنا مسمعين، بس إحنا مش سمعين نفسنا ليه؟ هنشوف دوت، نطلع نسمع أغنية وبعد كده نرجع نشوف ليه مش سمعين نفسنا. أوكي. أغنية حسن شاكوش، إيه رأيك؟ حسن شاكوش. عندي عبد الهادي، ده أغنية قديمة قوي، وفي هنا يسري وفي مسلم، بس خلينا نطلع نسمع حسن شاكوش الأول. أوكي.

0: رجعنا لكم وبنبدا حلقه الليله من عرب اكس على راديو اكس 11 مايو 2026. 11 مايو يوم خاص جدا جدا جدا جدا بالنسبه لي.
1: ايوه كنا بنتحدث عن الموضوع هذا تحت الهواء
0: من 34 سنه. 11 مايو انا كنت بتعشى في نايل هيلتون. كان اسمه نايل هيلتون زمان.
1: الإسكندرية؟
0: لا في القاهرة.
1: في القاهرة
0: نايل هيلتون أوتيل من أقدم الأوتيلات في مصر، وكنت معزومة على العشاء، وكنت أول مرة أخرج أتعشى مع أبو بنتي. تعشينا في المطعم الرئيسي في الجريل 11 مايو 7:30. أعتقد أنا روحت متأخرة 45 دقيقة عن الميعاد.
1: ما هو العلاقة بتنجح و فيها زغللة.
0: أحكي لك القصة. بما أن احنا النهاردة نتكلم على الأخبار، خلينا نتكلم على الأخبار قديمة وجديدة، إيه رأيك؟
1: أي حاجات بس تفرفح شوية.
0: طيب وصلت 45 دقيقة متأخرة عن الميعاد، وبعدين في الوقت ده كان حماية وحمات المستقبل موجودين في مصر، ونفس الوقت ده كانوا طالعين ياخدوا قطر للأقصر عشان ياخدوا مركب. فابنهم اللي جاي يقابلني ويتعشى معايا لأول مرة رماهم في محطة رمسيس، يعني وصلهم لحد محطة رمسيس.
1: المصرية عملت
0: عارفة
1: ايه؟
0: عارفة محطة رمسيس عاملة زي ايه؟ زي بارفوسا بلاتس مثلا 50-70 مرة في بعض، او البنهوف بتاعنا 60-70 مرة في بعض، خدي بالك. اوكي رماهم قدام المحطة وسابهم ومشي جري علشان يلحق ميعاد العشاء بتاعي.
1: وانت اتأخرتي 45 دقيقة.
0: المصيبة ان هم على ما وصلوا لمحطة القطر كان فاتهم القطر. فطبعا حماية عمره ما غفر للموضوع ده، انه بسببي انا فاتوا قطر، وكان عمره في حياته ما فاتوا قطر. ف11 مايو يوم اكسبشنال.
1: Hi Rebecca.
0: If you're listening, and hello Chris also if you're listening. Anyway, back to Arab X. النهارده هنتكلم عن اخبار.
1: شويه اخبار
0: حكايه المرض اللي ماشي في البلد اللي ماشي في
1: العالم.
0: في العالم.
1: أيوة. احنا بنخلص من كوفيد 19 بيجينا.
0: انا سكاند الاخبار. انا متابعه الخبر بس اي سكاند الاخبار بس، ما يعني الخبر بتاع المرض لكن ما تعمقتش فيه قوي. لكن لفت نظري تايتل كان على على على بعض الصحف العالميه وقالوا ما تتوقعوش انه يكون زي الكوفيد. هل انا صح؟ صححي لي معلوماتي ودينا شويه معلومات عن المرض ده.
1: هلا مبدئيا السلطات السويسريه اليوم قالت انه كان من بين افراد طاقم السفينه المنبوءه اللي بلش ينتشر منها مرض دانتا الفيروس، في اشخاص سويسريين احدهم عم يخضع الان للحجر الصحي في هولندا، واخر عم يخضع للحجر الصحي هون في سويسرا. باسم المتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية بسويسرا قالت انه اصابة هذا الرجل صارت عن طريق السفينة اللي طبعا كل الانظار اليوم عليها، ومنظمة الصحة العالمية اليوم حدثت معلوماتها بشأن هذا الفيروس وقالت انه بلغ عدد المصابين الموجودين على السفينة 8 حالات، منها 6 حالات مؤكدة مخبريا، وهذا الفيروس هو احد اخطر سلالات الهانتا.
0: كنا بنحكي انه في خلال 3 ايام المريض بيتوفى
1: من درجة الحرارة اللي بتطلع عليه، وبيصير عنده مشاكل معوية
0: بس كمان صعب قوي العدوى فيه. يعني الكوفيد كان لو انت مسكتي، لو انت في ترام ومسكتي مكان حد مصاب، لو بجانب حد، لو قاعدة على ترابيزة مع حد، لو معاكي حد في البيت مصاب ممكن تتقلك العدوى. لكن المرض ده طرق نقل العدوى بتاعته شوية مش بالسهولة دي، لازم تتعرضي
1: عن طريق الهواء لشخص،
0: بس لازم تكوني ايوه بس يعني لازم يتنفس في وشك قوي،
1: يعني داخل غرفة مغلقة قادر
0: ممكن
1: ينتقل الفيروس من شخص مصاب لشخص سليم.
0: بس عدد عدد المصابين قليلين قوي
1: لحد الآن.
0: أوكي. تاني حاجة طريقة العدوى التانية اللي هي إن أنت تتعرضي لمخالفات الفار.
1: هي عن طريقه بتجي.
0: أو عن طريقه بتيجي. مظبوط.
1: مظبوط.
0: أوكي. مصيبة والله. والله مصيبة. نطلع من حفرة نقع في ضحضيرة.
1: هو بس إحنا 8.5 مليار بني آدم في الكرة الأرضية دي، يعني كل مرة بيخترعوا حاجات عشان نتقلل ويقللوا. هي شوفي. مش اختراعات، بصي هي بالتأكيد جاية من الطبيعة، مش مع محور المؤامرة، إنما الدنيا بدها تنتهي.
0: بس في، أنا هتكلم عن المصريين ماشي، يعني رغم إن أنا ما أقدرش أتكلم باسم المصريين، بس بسمع المصريين كتير قوي يقولك احنا عايزين العالم يخلص، يعني يوم القيامة هيجي امتى؟ الناس كلها عايزة يوم القيامة تيجي. مظبوط.
1: اوكي. نطين النيزك.
0: انا كنت زمان قوي يعني مثلا قبل الكوفيد كنت اقول يا رب نيزك، يا رب نيزك ياخد 90% من 8 مليار، كنا لسه 7 مليار وشوية، ونبدأ من جديد على نظافة. المصيبة ان ممكن الـ مثلا المليار اللي يفضل او العشرة
1: يبقى المليار الوسخ.
0: بالضبط.
1: لان الدرتي. ده هو اللي قدر،
0: او ابن الست الدرتي.
1: ايوه كده. لان هو بالطبيعي هو اللي راح يفوز،
0: من اللي هيربي. بالضبط. فلازم ناخد بالنا ان ممكن ساعات كتير قوي ابواب السماء تكون مفتوحة. هو ربنا ما بعتش نيزك، هو بعت لنا الكوفيد، بس الكوفيد ما خلصش على 8 على 7 مليار، يعني هو خلص على يعني من كام مليون وشويه، مليون وشويه
1: يعني.
0: فيعني فدلوقتي احنا احنا احنا في عايزه تختاري الاغنيه الجايه. اوكي. طب ليه؟ طيب ليه اوكي نشغل الاغنيات. عبد الهادي،
1: حاجات فرفوشه بالحاجات الحزينه دي.
0: اوكي ولا يهمك.

0: رجعنا لكم بنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، وكنا بنتكلم على
1: فيروس هانتا المنتشر وبعض الإصابات عم تتسجل اليوم بسويسرا وبفرنسا.
0: وبما إننا في سويسرا بنتكلم على سويسرا، اكتشفوا مصاب في سويسرا مزبوط؟
1: صحيح.
0: أوكي. من أخبار سويسرا كمان، أنت عارفة يمكن أعلننا قبل كده إن إحنا عاملين اتفاق مع سويس إنفو بالعربي إن إحنا ناخد من الأخبار بتاعهم ونزحها.
1: والآن إحنا الخبر اللي حنورده هو من موقع سويس إنفو.
0: بالضبط.
1: فمشكورين بالتأكيد.
0: ومصري.
1: ومصري.
0: مصري سويسري.
1: مصري سويسري.
0: Go ahead. لا في مناقبة أثار سويسرية اسمها أودري إيلر، عالمة أثار، هي في جامعة جنيف، كانت بتعمل بحث في مصر. والغريب إن هي أول ما بدأت الحملة بتاعتها كانت بتقول أنا مش عايزة موميات ولا مومياوات ولا ذهب، يعني مش عايزة تلاقي، لأن هي كانت بتدور على حاجة من العصر البطلمي.
1: بطلمي تماما.
0: بالضبط.
1: لحتى يدرسوا الحياة اليومية أكثر لقدماء المصريين، وللأسف وهي عم بتنقل
0: كل ما تيجي تحفر تلاقي إيه؟
1: تلاقي مومياوات
0: أو ذهب.
1: فهي بسبب الأعمال التحفير اللي كانوا عم بينقبوا عليها تم اكتشاف مومياوات وقطع أثرية ذهبية بقيمة عالية جدا، وهذا الاكتشاف دفع الباحث لاتخاذ إجراءات أمنية متشددة بسبب المخاوف من السرقة والإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
0: أودري اللي هي عالمة أثار، والخبر زي ما نشرته بالضبط سويس إنفو، بتقول إن هي هدفها ليس البحث عن الكنوز بل فهم الحياة اليومية في مصر البطليمية والرومانية، وبتسعى البعثة إلى دراسة العبادات المحلية اللي كانت قائمة في المدينة. لكن بداية الحفلة كانت الحملة كانت مفاجأة غير مرغوبة فيها علميا. اليوم الثالث من أعمال التنقيب اللي استمرت 5 أسابيع، إيلر لاحظت طبقة كثيفة من الرمال تحتها في لفائف مومياء وقطع من الكرتون الملون. وبعد قليل ظهرت مفاجأة تانية، قناع ذهبي كان لا يزال يغطي جزء من وجه الهيكل العظمي.
1: أحد المومياوات.
0: وهي حتى بتضحك أو بتمزح وبتقول في بداية الحملة قلت أنا مش عايزة مومياوات ولا ذهب، لكن لقيت إن هي كل ما تحفر تلاقي مومياوات وذهب. وده بيقودنا لموضوع إن ناس كتير قوي ممكن في صعيد مصر
1: يحفروا ويحصلوا على كنوز.
0: وبيحصل
1: في منطقتنا كلياتها، منطقة البلاد العربية باتجاه مصر هي طريق الحرير، فردم الكثير من الآثار والذهب. يعني في الأردن وسوريا ولبنان كتير بنسمع بهاي القصص، قصص إنه عالم فتت على مغارة لحتى تنقب، عالم لقيت، عالم ضلت عم تحفر عمرها كلياته وما كانت تلاقي. طبعا هذا شيء منتشر بكثرة في مناطقنا.
0: طيب في أغنية في هنا يشري، فنانة جميلة قوي شابة، سمعت لها أغنيتين ثلاثة، هنسمع لها 2 قهوة ونرجع نشوف الأخبار التانية.

0: رجعنا وبعد 2 قهوة هنكمل أخبار مع بعض وندخل شوية سياسة. النهاردة بحاول أني أخلي دينا تشتغل شوية مودريتر. مش أنا سهقت بصراحة, ومش سهقت يعني, بس لا قريب قوي كمان أسبوعين أو وشوية أنا قطع تذكرة ذهاب, بس أول مرة قطع تذكرة ذهاب بس لمصر, مش حجز عودة.
1: فاكيشن طويل.
0: فاكيشن طويل ما عرفش يعني, احتمال يكون شهر شهرين.
1: لا مش مسموح أكتر من شهر باي ذا واي.
0: لا لا لا, هو أكيد أنا مش هرجع قبل نص جولاي بالضبط, يعني لحد ما ما اقدرش استحمل الحر في مصر.
1: اوكي
0: وفعلا فعلا احتمال اطول. اوكي, فعشان نفضل متواجدين معاكم اسبوعيا بنحاول سوا ان نخلي دينا تبقى هي التكنيكال والمودريتور, فشويه بندرب
1: يعني اذا سمعتوا شويه مشاكل هلا بالهواء مايك ما تسكر اتس نورمال
0: يعني. ايوه بالظبط, يعني كلنا كنا كده. اوكي, انا فاكره كويس قوي اول مره اشتغلت على الميكسر, انا قعدت فتره طويله قوي I'm not interested فعلا, وكنت دايما احب يعني او يستهويني ان انا اشوف الاخبار ايه واللي بتحصل ايه واكتب في الورق واجي اطرش في على المايك. ما كنتش I was not interested at all, لحد ما اتحطيت في ظرف ان يوم الجمعه اتقال لي ما فيش مودريتور,
1: انت اللي هتنزلي.
0: انا اللي هنزل. ف كنت سعيد الحظ جدا, كان في صديق شغال في برنامج سبيشال تاني البرتغيز كان اسمه فرناندو, وتحياتي لفرناندو, هو بيحب قوي يسمعنا, بيسمع المزيكا, بيحب المزيكا العربي قوي.
1: هاي فرناندو.
0: فلو فرناندو سمعني يعني هلو يا فرناندو وي ميس يو الوت. ف قال لي اتصلت بيه وقلت له الحقني كده هو مفروض الاثنين لايف وما عنديش مودريتور. قال لي فاضية سبت وحد, قلت له فاضية سبت وحد. قال لي مش هنحتاج سبت وحد, لو أخذنا يعني يوم الحد ساعتين يوم الاثنين هتشتغل لوحدك وانا واقف وراكي. فقلت له اوكي. فعلا يوم الحد جينا اشتغلنا في الاستوديو هنا السبير ساعتين. هو هيز بروفيشنال فرناندو, يعني هو بيحب قوي وهوبي بتاعته ويعرف حاجات كتير قوي عن اللي بتتعلميها حتى في التريننج. ويوم الاثنين فعلا وقفت, طبعا مش عايزه اقول لك كنت بعمل كده شويه, لكن هو فضل ورايا والحمد لله عدت من غير ولا تكنيكال. فانا هحاول اعمل معاكي فرناندو.
1: ايوه, أنا آخر تحديث بالحركة بالمكسر كان من أكثر من 10 سنين.
0: لا بس عندك الفكرة.
1: يا أكيد.
0: أنت إعلامية, أنت صحفية. أنا مش صحفية, أنا بحاول أكون صحفية.
1: مش كده. لا مش كده.
0: anyway, نرجع للأخبار. الأخبار اللي بتحوطنا يمين وشمال سي هرمز
1: مثلا وإغلاقه اللي أشعل أوروبا وأشعل
0: سي هرمز اللي طلع برميل البترول 150 دولار. سي هرمز اللي شوية يقوله مقفول وشوية يقوله مفتوح, وبعدين الطرفين يقولك لا احنا فتحينه بس منعين المرور, والتاني يقولك لا احنا اللي هيعدي هنفجره. وسي هرمز محتار بين الطرفين ومحير العالم. مكناش نعرف أهمية سي هرمز من
1: هي أوروبا, يعني أوروبا هي فعلا بلشت تتولول بعد الإغلاق. الأسعار ارتفاعها, أسعار مواد الطاقة, البنزين, المواد الغذائية, كل شيء ارتفع بشكل مخيف لأنه للأسف ما في خيار بديل.
0: البترول البنزين غالي, كل وعندنا في مصر كنا يقول لك لو البنزين غالي كل حاجة بتغلى.
1: بالتأكيد,
0: لأن كل اللوجيستيك بتتحكم في كل حاجة, في الأكل, في الشرب, في الصناعات, في كل, في الأدوية, في الخضار, في كل شيء.
1: بأسعار الخضار واللا
0: في كل حاجة. فلما يوصل برميل الدولار, برميل البترول 150 دولار, كل حاجة تغلى
1: على الدنيا السلام.
0: على الدنيا السلام. آخر من الأخبار اللي اتنشرت مؤخرا برضو على سويس إنفو إن في ثلاث خيارات، يعني هما تحليل سويس إنفو بالعربي، إن في ثلاث خيارات. السيناريو الأول استمرار الجمود مع بقاء سيهرمز مقفول، والسيناريو الثاني يتمثل في توصل أطراف الحرب إلى صفقة عاجلا أو آجلا، لكن بيشوفوا إن ده احتمال يعني ضعيف شوية، لأن الطرفين متشددين جدا، وسبب تشدد الطرفين هو الملف النووي. والسيناريو الثالث بيرجح فتح قوات فتح القوات الأمريكية المضيق عسكريا بين الخليج وخليج عمان، وده يمكن حاولته الأسبوع اللي فات أمريكا
1: ضربت ناقلات.
0: بالضبط، هم بيحاولوا يفتحوا تشانل بين في المياه الإقليمية بتاعة عمان، بحيث إن هو زي بفر بين القوات الإيرانية وعمان، فالسفن تعدي في الحتة دي. المشكلة إن المياه ضحلة جدا في الناحية دي، ولكن المخاطر على الاقتصاد العالمي والأسعار المرتفعة واللي مستمرة في الارتفاع هي اللي بتخلي الحالة حرجة جدا، ودي مشكلة.
1: وإحنا عايشين هون عم نشوف هذا التأثير اليوم عن يوم، فعلا عم بيتغير. يعني أنت اليوم تمشي بسيارتك لتفتشي على السعر الأرخص بالبنزين بين الغاز ستيشن، مينيموم فرق 70-80 سنت على اللتر الواحد البنزين. الوضع للأسف عم بيتدهور بشكل كتير سريع إذا ما تم السيطرة على مضيق هرمز. سيهرمز
0: هنشغل له أغنية دلعله، ياسمين عبد العزيز وعبد الباسط حمودة، يمكن يحن علينا وربنا ينفخ في صورته ويرجع تاني ابن حلال ويتفتح. دلعله
1: لهرمز،
0: دلعله لهرمز، تعالى يا دلعله، فين انت، فين، ايوه يلا.

0: رجعنا و مرسي مرسي دينا مرسي ثانك يو. الواد بيليا الواد بيليا شغال زي الفل. الصبي بيليا شغال زي الفل. زي ما كنا قبل ما نطلع ونسمع ياسمين عبد العزيز وعبد الباسط حمودة كنا بنتكلم على برميل البترول وصل 150 ومشكلة الأسعار. في خبر تاني على سويس إنفو بيقول إن سويسرا بتتطلع إلى خارطة طريق عالمي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. الخبر لفت نظري مؤتمر اسمه سانتا مارتا بتنظمه كولومبيا وهولندا بشكل مشترك وبيهدف لتطوير حلول ملموسة لتسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. عند واحد مع هدف الحد من الاحترار العالمي عند واحد 1.5 درجة مئوية. Go ahead.
1: وإحنا كمان في باريس
2: برضو أيضا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان قال أنه رح يتم تحويل فرنسا إلى الطاقة الكهربائية وهذا الأمر أمر ذات أهمية وطنية. طبعا الطاقة الوطنية الكهربائية والاستبدالها بالطاقة الشمسية بسبب ارتفاع الأسعار النفط بسبب المشاكل الكثيرة الأخرى اللي بتكون معها. بعتقد أنه هذا أحد الحلول اللي إذا قدرت أوروبا فعلا تقطعه خلال هاي السنوات رح تكون إنجاز.
0: طيب بمناسبة أن احنا بنتكلم على الطاقات الجديدة أنا سمعت وقريت أكتر من خبر عن حاجة اسمها New Clear Fusion Power. دي طاقة جديدة هتطلع أو هتعلن عنها هتعلن عنها أمريكا في 2028 منتظر أن هي تبقى متوفرة 2030. الحاجة ليها جات لأن عشان يشغلوا الـ AI مش الـ AI بتاعنا الـ Chat GPT لا الـ AI الكبير
2: البابا AI
0: البابا AI أوكي الـ Chat GPT والـ AI بتاعنا ده الـ End User أوكي بالضبط زي ما بتكون أنت عندك كمبيوتر وبتستعمل الكمبيوتر وبعدين في واحد هو اللي بيكتب الكودينج وهو اللي بيعمل البرامج
2: دي بتاعت الكمبيوتر
0: الـ AI السياسي الطبي الاجتماعي في العسكرية في كل المجالات. المشين الكبيرة دي الـ AI اللي عاملينها في عاملين لها آي كلاود أنا مش آي كلاود بالمعنى لكن تشبيه للآي كلاود مسمينه استونيا علشان الهاكرز عشان ده هيبقى فيه معلومات كتيرة قوي كل حاجة فيه عن الداتا بالضبط كل يعني ال ال ال الزيتونة خلينا نقول الزيتونة دلوقتي هي الداتا وزي ما بنسمع كتير قوي هاكرز بلاك ميل شركات تأمين وشركات طبية هم عايزين يقطعوا الطريق على الهاكرز فعملوا حاجة زي الاي كلاود عشان يحطوا فيها كل المعلومات دي سموها استونيا ولكن الطاقة اللي مطلوبة اللي هي تشغل البيج برادر AI زي ما بيقولوا طاقة لا انت تخيليها يعني ما ينفعش لا كهرباء ولا بترول ولا اي كلام من ده هما بعد بدل ما بيعملوا انشطار للذرة بيعملوا دمج للذرة لان انشطار الذرة مش ما تقدريش تتحكمي فيه ولكن لما تعملي اندماج للذرة تقدري تتحكمي فيه انت كويسة؟
2: ايوه
0: طيب كويس
2: بس انا ادبي يعني انت بتحكي لي حاجات انا
0: اوكي انا بحكي لك الحاجات اللي ممكن تقريها
2: بين الانجينيور وقت يشرح عن
0: لا بس ببساطه جديده الطاقه اللي محتاجها الاي اي اسمها نيوكلير فيوجن اللي انا قريته ومش مصدقاه قوي رغم ان من اوراق يعني مفروض موثوق فيها ان الطاقة دي النيو باور ده هيخلي البترول زي الفحم يعني انت بتروح تشتري كيلو الفحم بكم؟ كلام فارغ هيخلي البترول بكلام فارغ بس ده 2022 2028 2030
2: يعني ممكن أنه يكون فعلا أقرب للواقع.
0: أيوة
2: إنما ما بعتقد أنه ممكن أنه يضعف من قيمة الوقود بالمحصلة. نحن كارثتنا العالمية هي
0: العربيات كلها تبقى كهرباء.
2: إحنا كلياتنا متوجهين بالزبط. للموضوع ده, بس هذا لا يفقد قيمة حتى لو كان في بديل آخر للطاقة لتشغيل الروبوتات والبابا روبوت. ما رح يفقد قيمة.
0: عملوا بايلوت والبايلوت طلع باور. أعتقد
2: دي مصيبة. دي مصيبة.
0: لا لا لا,
2: لا
0: هي مصيبة للبلاد. هي
2: بالإمارات
0: هي
2: مثلا
0: بالزبط. هي مصيبة. بس أنا أعتقد البلاد دي على علم تقريب يعني بالحاجات دي. هي مصيبة للبلاد اللي معتمدة في دخلها القومي على قيمة برميل البترول. وأعتقد أن في دول كتير قوي من دول الخليج بالفعل بدأت تعتمد في اقتصادها على أشياء تانية بجانب البترول. ولكن ملخص اللي أنا قلته لك عشان نطلع نسمع مسلم, لم ينجح أحد إلا أنا, أن البترول هيبقى زي الفحم.
2: زي المية.
0: لا زي الفحم. يلا لم ينجح أحد إلا أنا.

0: رجعنا لكم، فاضل حوالي 20 دقيقة على حلقة الليلة. وتحت الهواء كنا بنحكي عن مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي.
1: أيوة، كنت بحكي أول أنه بحال فعلا توجهت دول أوروبا لاستخدام الطاقة النظيفة والبديلة والسيارات الكهربائية وإلى آخره، وهذا الشيء أدى إلى إفقاد قيمة البترول العربي، ومثل ما أنت حيبقى زي كيلو الفحم. فآخر 30-40 سنة من حياتنا نحن، أنا كمدل إستية، قيمة الدول اللي هي السعودية والإمارات هي بكم النفط والغاز واللي عندهم، هو هذا الشيء اللي عمل رفع كبير.
0: طب قبل نرجع 100 سنة لورا شوية، يعني 100 سنة بس، مش مثلا 500 سنة. طب ما هو من 100 سنة، من قبل اكتشاف البترول، الفحم كان هو المحرك الرئيسي للصناعات.
1: بالتأكيد طبعا، صح. مع بداية الثورة الصناعية العالمية أكيد. بس أنا كنت عم ناقشك بفكرة أنه هي الدول اللي هي عم تشتغل بشكل رئيسي على بيع البترول والنفط، إذا ما عاد له قيمة حقيقية بالسوق.
0: نحكي سياسة شوية؟
1: شوية
0: نحكي
1: شوية.
0: أنا عارفة أنك بتموتي في السياسة.
1: أيوة،
0: أديكي سياسة.
1: أيوة اديني.
0: أوكي، ولائك لمين؟
1: هنا لنفسي ولعائلتي.
0: وبعد عيلتك يعني أكيد لأفراد
1: البيت،
0: أفراد بيتك، صح؟
1: طبعا.
0: طب ماشي، برا البيت بتاعك
1: يتحرق؟
0: لا، المفروض أن ولائك لأفراد بيتك، وبعدين
1: الدائرة المحيطة فيني،
0: الشارع بتاعك
1: أكيد،
0: الشارع
1: بس أبعد من ده،
0: وبعدين للقرية بتاعتك، وبعدين للولاية، وبعدين للمحافظة. بس إحنا يعني عديم التأثير في الولاية، لأن إحنا ما عندناش دور سياسي، صحيح؟ عندنا دور إعلامي. فإلى حد ما ولقنا نقول محيطنا، الشارع بتاعنا.
1: أيوة. صحيح؟ فردان يعني أبو خمس أفراد.
0: أوكي، ده الولاء، ده اللي أنا بؤمن به. أوكي، يعني ولائي لأهل بيتي، وبعدين للشارع بتاعي، ولو الشارع بتاعي محتاج حاجة أنا هساعد فيها. والمفروض أن أنت تعملي ده. وناس كتير قوي بالمناسبة، أوباما يعني طبعا مع فارق،
1: مع التفاوت شوي الطبقي بين موضوعنا نحن
0: ما بين ما بين ما بيننا، احنا تحت
1: كده، واوباما
0: مستر اوباما عمل كده. يعني هو كان محامي، اوكي، ونزل الكوميونتي بتاعته، كوميونتي كان شغال في الكوميونتي بتاعته. اوكي، فده الولاء. دلوقتي انت ست عايشه في فرنسا، في الألساس، مظبوط، في المدينة بتاعتك
1: فيتنايم.
0: فيتنايم دايما بنساها، وأنا عايشة في باسل. فأنا ولائي لأهل باسل، وانتي ولائك لأهل
1: فيتنايم والألساس والألساس العام.
0: أوكي، مصلحتهم إيه؟ وبعد كده يجي الدائرة الأوسع شوية بالنسبة لي أنا، المواطن المصري الأسمر الجميل، محدود الدخل، محدود التفكير، محدود الطموح، ماشي؟ ده برضو هو أهميتي بعد كده، الدائرة الأوسع. أيوة. أي حاجة أقدر أساعد بيها المواطن المصري ده بعملها أو هعملها. أوكي، يهمنا إيه بقى غير كده؟ أنا معلش، أنا لا، ده مصلحة بيتي، أهل بيتي، أوكي، مصلحة أهل الشارع بتاعتي وقرية، وبعدين مصلحة المواطن المصري بالنسبة لي، مصلحة المواطن السوري
1: بالنسبة لي أنا.
0: أوكي، أي حاجة تقف ضد مصلحة الناس دي يعتبر خطر علينا. بتتفقي معايا ولا أنت بتشوفيها إزاي من ناحية تانية؟
1: لا، بتفق معاك.
0: صح، في ناس بيفهموا الولاء والوطنية بشكل مختلف شوي.
1: نو، هي بتتذكري مرة لما كنا عم نحكي على فكرة أن أنت لما تجي كمهاجر لبلاد، واحدة من أنواع الانسلاخات هي فكرة أنك أنت فعلا تعرف شلون تختار بهذا المكان. لما تقول أنه أنا ولائي لهذا المكان، لأني أنا اللي موجود فيه، أنا ودائرتي المحيطة فيني، ولائي للمكان اللي أجيت

0: منه والماني قدرة أن أطلع منه. لا طبعا رح فكر بهذه الطريقة لأنه أنا مسؤولة عن طفلين, فبالتالي أنا مسؤولة عن أسرة.
1: يهمك نظام التعليم في ألسس, يهمك نظام الطبي, يهمك
0: الأمان, بكل الحاجات بالزبط. يعني وتحديدا الألساس يعني هي مختلفة عن كتير مناطق بفرنسا, وهذا سبب كتير من الأشخاص اختيارهم المعيشة هون.
1: ويمكن حاجة من الحاجات المهمة أوي اللي كنا بنتكلم فيها النهاردة بدري شوية قبل ما نيجي الراديو, عن أنك تعرفي حقوقك.
0: أيوة
1: تعرفي حقوقك, أو تعرف حقوقك كمهاجر بغض النظر سبب هجرتك إيه, تعليمية, عائلية, اقتصادية,
0: بسبب حرب,
1: سياسية, whatever الريزن اللي أنت سبت البلد بتاعتك وبقيت مهاجر, لازم تعرف حقوقك كويس قوي. مظبوط.
0: أيوة.
1: خلينا نطلع نسمع سميرة سعيد.
0: أيوة بنسمع.
1: يلا نسمع الست سميرة سعيد وهي بتقول كده حرام. ممكن حضرتك تنزلي المايكات؟ شكرا.

0: بتتكلم عن وفاه ضياء العوضي الله يرحمه. طبعا الدكتور ضياء العوضي دي اول حاجه. فانا يعني انا عشان اكون صريحه معاكي, انا سمعت الخبر من مرات اخويا, قالت لي ضياء العوضي مات. قلت لها مين ده, مين ده, مش عارف مين وابصر مين, وبعتت لي كليب. فقلت لها اول رد فعل, قلت لها ده دجال, ده مش عاوز. يعني اولا يعني خلينا نقول مفيش, عشان نعرف نفكر صح او طريقه التفكير الصح, المفروض ان انت تشككي في كل حاجه.
1: هذا الشيء المنطقي,
0: خصوصا لما تكون تخص صحتك. مش اي حد يقعد قدامك ويقول, مع احترامنا احنا هنا مش بنتكلم بس على ضياء العوضي, احنا بنتكلم على اكس واي زد من اي حد, دكتور ولا مش دكتور,
1: اللي بيسوقوا نفسهم كاطباء,
0: انه يقعد قدامك ويجيب محتوى ويحط فيه حديث وقال الله وقال الرسول, بتلاقي البعض من الناس بيخشع, ودي مصيبتنا الكحلة زي ما بيقولوا.
1: وإعادة تدوير الطب النبوي واستبداله بالأدوية الكيميائية. يعني أنا ممكن أني شارك دقيقة واحدة عن تجربتي, كونه أنا مصابة بالإم إس لسنوات طويلة. طبعا أنا تأخر التشخيص إصابتي بسبب عدم معرفتهم بسوريا, فتم تشخيصي هون لسنوات طويلة. بعد تشخيصي أنا بعض الأفراد بيقنعوني أنه إذا تناولت أمور طبيعية, عسل من شيخ ما بالإمارات ببيع قطر ميز العسل
0: حبة البركة
1: حقه مثلا 200 أو 300 دولار. سوري بس أنا ما عندي القدرة المادية أني ألحق هدول الدجالين. وبالنفس الوقت أنه صعيتي عن الأدوية, كوني أنا بأخذ أدوية كتير على مدار اليوم, مخيف هذا التفكير. يعني أي أنا بقدر أقول أنه أنا تغيير النظام الغذائي تبعي كتير ساعدني بأماكن مثل ما بيساعد أشخاص كتير, بس هو ما هو الأساس. وهي كارثة.
0: طيب هفكرك وهفكر نفسي أن أيام الكوفيد قبل ما يلاقوا اللقاح, الكنائس كلها والجوامع كلها كانت فاضية, مظبوط؟
1: صح.
0: والناس كلها كانت مستنية اللقاح, امتى هيطلعوا اللقاح. يعني الناس كلها كانت متجهة إلى العلم. دي حالة. الحالة الثانية ان ازاي لو انت دكتورة او انا دكتورة مثلا, واكتشفنا اكتشاف, يعني احنا المصريين عندنا مصيبة سودة, ما تعلمناش من عبد العاطي, اللواء عبد العاطي اللي قالك ادخل صباع الكفته من حته يطلع لي الإدز من حته, وكنا فضيحه. يعني اتفضحنا فضيحه اللحمه عند الجزار. اوكي, ما استفدناش من الفضيحه دي وطلعنا بنظام الطيبات. اوكي, حضرتك علشان بعيدا تاني عن, علشان قدامنا 3 دقايق, علشان تطلعي باختراع أو يبقى الاختراع ده صحيح, أو تلاقي تبتكري حاجة, أنت بتجربيها على مجموعة من الناس, وبعدين بتاخدي نتائج التجربة دي وبتوديها لهيئة معينة. الهيئة المعينة دي بتقولك هاتي النتائج, وبتعمل التجربة بنفسها, وبعدين بتاخد النتيجتين وبتعرضهم على هيئة تانية عشان تنقض الابتكار ده, وبعدين بتنشره في هيئة علمية ويطلع بيه بحث, ورقة بحث علمي.
1: واللي نوصل لورقة البحث العلمي يعني ممكن يكون مرق 30 أو 40 سنة على هذا الاكتشاف.
0: ضياء العوضي كان مفصول من الجامعة, راجل عنده كاريزما أجريسيف,
1: بيتكلم حاجة تريندي.
0: سمعت عنه حاجتين, يعني من الحاجات اللي خلتني قفلت, قالك الرسول ما كانش بياكل فراخ. حضرتك عرفت منين؟ وإن الجبنة القريش بتعفن في التلاجة فما تاكلهاش, لأن أنت متخيل هي ممكن تعمل إيه في معدتك. حضرتك بتقارن بين التلاجة وبطن الإنسان, يعني ببديهية أنا ست مش متعلمة, أنا ست ابتدائية من تحت بير السلم, ماشي؟ لما أقعد وأسمع كلام واحد زي ده والطريقه اللي بيتكلم بيها, واكتشف بقى فوق ده
1: الغلاف اللي بيغلف فيه الديني والاستعارات,
0: واكتشف ان في مريضه سرطان مشيت على نظامه وماتت وجوزها رافع عليه قضيه, وبعدين يطلع على التلفزيون يقول انا في مؤامره عليا ولو مت يبقى شركه الادويه. يا جماعه الخير, ارجوكم تتأكدوا قبل ما تجربوا على نفسكم أي حاجة. مش أي حد يحط لكم بهلول في الرغيف في قال الله وقال الرسول نصدقه. مظبوط؟
1: مظبوط.
0: مرسي،
1: شكرا لك.
0: أنا اسمع إيه؟ نص عايش حمزة نمرة، إيه رأيك؟
1: حمزة نمرة، وشكرا كتير على ساعة اليوم، وشكرا لإلكم مستمعينا.
0: لا مرسي ليكي. وعايزين استني ندور على على على على حمزة نمرة الأول. تعال حمزة نمرة عشان نشغلها. حمزة، فين حمزة؟
1: يا سي حمزة،
0: فين؟ أهو حمزة أهو، استني. تعال حمزة، بس عايزين نجيبه من الأول، ثواني. يلا

0: بنتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة الليلة وبالديسكشن وبالأخبار اللي قلناها النهاردة، ونشوفكم الاثنين الجاي على خير. طيب الله أوقاتكم. مرسي دينا.
1: شكرا هدى.
0: يلا رفعي تاني.